بقول لك فيلم نجيد كوبا ديت سكاينا وان لو تمانجيش كو ارو اتنان ساميني رنغا با جيت جيت وينغا شاير يهي تو بيور هي